امبري في العام تدور في غربي لي جالو هري يا بيلي من هنا و سيدوميلي بمباو نانا لخيتي دي مواقع مونا يو توينكين تابيسين فلورا بان ناويلة بوان تونغو موتو يلا غاو تولا ويشيبا و ويشوكو ميلا و بونا و هيبا نايشلي إلي دي بيني تا مليون و سيدوميلي هاو هاتيسا ها سالوسا اوغي هاو هاتيسا كابا ويتا بينا ibile o we bata we hatisa jwalo ka setshwantsho e batla e le ditseo di udimo haholo ho feta mino ena e meng bane o lokela o batle jwalo diletswa le batho ba to diletsa e ka ba kataga meropa piano jwalo jwalo le merope mingi sebetsa mono jwale batho bao o lokela ho ba lefa lokela ho lefa e mong le mong wa piano wa mo lefa wa kataga wa mo lefa wa sekupu wa mo lefa ha tswa le mine le ming ha o hatisitse pina fela bo penya mane bo khubedung fela ha ntse matha pina e jwalo o tswela pele jwale ho hatisa ditaba tsa hawa re icon ena ya mmino ona wa rona ona o hlokang diletswa o pele haholo ona pina e le nngwe e hakanyetswa jwalo diketeng tse ka bang tse leshome kaofela ke re icon ehlile ka mona ka mmino ona wa sedumedi ho batla ho nyolosetsa tjhe.